لا تسمعونا من كل أنحاء العالم عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟

0: الهجوم الدامي الذي شهدته إحدى مدارس مدينة فاغستا يوم الجمعة الماضي. أوضحت المصادر الأمنية عدم وجود أي تهديدات مباشرة تستهدف مدارس المنطقة، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى بث الطمأنينة والشعور بالأمان في نفوس الطلاب والكوادر التعليمية. ورغم عدم الدفع بتعزيزات إضافية، أشارت الشرطة إلى أنها ستعمل على تسيير دورياتها الاعتيادية حول المدارس خلال يوم الاثنين وفقا للمتاح. على جانب آخر، كشفت تحقيقات صحفية نشرتها صحيفة دوغنز نيهاتر اليوم عن استغلال أكثر من 70 فنانا ورياضيا وشخصية بارزة بينهم الملك كارل السادس عشر جوستاف في مقاطع فيديو مفبركة بتقنية الذكاء الاصطناعي لصالح دعاية سياسية يمينية متطرفة. شهدت تلك المقاطع التي انتشرت عبر منصة تيك توك ظهور الشخصيات بقمصان تحمل شعار حزب البديل من أجل السويد مع أداء إشارة ترتبط بحركات التفوق العرقي. تأتي هذه الأحداث لتفضح خللا خطيرا في آليات مكافحة التضليل الرقمي مع اقتراب الموسم الانتخابي، حيث حصدت المقاطع مئات الآلاف من المشاهدات بشكل غير مشروع، ولم تجبر المنصة على حذفها إلا بعد مواجهة مباشرة مع الصحافة. ختام الموجز: أعلنت السلطات التايلاندية عن اعتقال مواطنين سويديين على أراضيها. أوضحت المصادر الأمنية أن أحد المعتقلين هو مجرم خطير مطلوب للعدالة في قضايا عنف، فيما يصنف الشخص الثاني كمعاون له. وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يقيمان في البلاد بشكل غير قانوني وبدون تأشيرات صالحة، حيث تمكنا من التواري عن الأنظار لفترة قبل رصدهما. كما أكدت الشرطة التايلاندية أن عملية المداهمة والاعتقال تمت بهدوء ودون أي مقاومة، مشيرة إلى بدء إجراءات ترحيلهما لتسليمهما إلى السلطات السويدية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله وإلى اللقاء.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: عن جديد رح نكون معكم ونرافقكم وين ما كنتوا بأحلى وأحدث الأغاني على مدار ساعة من هلأ. راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغيفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر. من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية. ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون آه. والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: راديو يلا خليه
1: لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعين وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. شهد مستشفى كارولينسكا الجامعي حادثة طبية كارثية إثر تلقي مريضين أدوية خاطئة عن طريق الخلط بينهما أثناء خضوعهما لعمليات جراحة قلب مفتوح، وأدى هذا الخطأ الفادح إلى عدم استجابة قلبي المريضين للنبض عقب انتهاء الجراحة، ما استدعى نقلهما فورا إلى قسم العناية المركزة وإبقاءهما على قيد الحياة بواسطة أجهزة دعم القلب والرئتين. في بيان يعكس حجم الصدمة، أعربت إدارة المستشفى عن أسفها الشديد إزاء الفاجعة، مؤكدة تعاملها مع الوضع ببالغ الجدية. كما أعلنت السلطات الطبية بدء تحقيق شامل في الحادثة مع رفع بلاغ رسمي إلى هيئة الرقابة الصحية بالتزامن مع تجديد إجراءات استلام وفرز الأدوية داخل المستشفى لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء القاتلة. وفي تبعات الهجوم الدامي الذي شهدته مدرسة في مدينة فيغاستا يوم الجمعة الماضي، قررت الشرطة تعزيز تواجدها الأمني في مدارس بلدية يانشوبينغ. وأوضحت المصادر الأمنية عدم وجود أي تهديدات مباشرة تستهدف مدارس المنطقة، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى بث الطمأنينة والشعور بالأمان في نفوس الطلاب والكوادر التعليمية. ورغم عدم الدفع بتعزيزات إضافية، أشارت الشرطة إلى أنها ستعمل على تسيير دورياتها الاعتيادية حول المدارس خلال اليوم وفقا للمتاح. وبموازاة هذه التحركات الأمنية، أعلن عن استنفار الطواقم التعليمية وفرق الرعاية الصحية المدرسية لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالات قلق أو مخاوف قد تنتاب التلاميذ. على جانب آخر، ردت وزارة الخارجية السويدية على منع السلطات الإسرائيلية دخول النائبين في البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار يونس هاستيد وهانا يادين إلى أراضيها. أوضحت وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستانرغارد أن لكل دولة قوانينها السيادية في قبول أو رفض المسافرين، مؤكدة أن السفارة السويدية في تل أبيب قدمت كافة التسهيلات الممكنة للنائبين. كما أشارت الوزيرة إلى أن الخارجية تصدر تحذيرات رسمية من السفر إلى تلك المنطقة، معتبرة أن قرار نائبين بالمضي قدما في رحلتهما هو أمر يتحملان مسؤولية الإجابة عنه شخصيا. وكان النائبان قد خططا لإجراء لقاءات مع منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية قبل أن يتم إيقافهما. إلى أقصى الشرق، حيث أعلنت السلطات التايلاندية عن اعتقال مواطنين سويديين على أراضيها. وأوضحت المصادر الأمنية أن أحد المعتقلين هو مجرم خطير مطلوب للعدالة في قضايا عنف، فيما يصنف الشخص الثاني كمعاون له. وكشفت التحقيقات أن المتهمين كان يقيمان في البلاد بشكل غير قانوني وبدون تأشيرات صالحة، حيث تمكنا من التواري عن الأنظار لفترة قبل رصدهما. كما أكدت الشرطة التايلاندية أن عملية المداهمة والاعتقال تمت بهدوء ودون أي مقاومة، مشيرة إلى بدء إجراءات ترحيلهما لتسليمهما للسلطات السويدية. ختام الموجز. وفي خبر ملفت، أغلق يوم الجمعة الماضي باب تسجيل الأحزاب المشاركة في انتخابات الخريف المقبل في السويد. وأعلنت هيئة الانتخابات أن 416 حزبا قدموا طلبات تسجيلهم رسميا، وتظهر هذه الأرقام زيادة واضحة قياسا بنسب المشاركة في انتخابات عام 2022. كما شهدت القائمة وجود أسماء لأحزاب غريبة وغير تقليدية مثل حزب 99 بالونا وحزب الديمقراطيين المملين وغيرهم. وفي هذا السياق، حذرت الهيئة من أن الأصوات الممنوحة لأي حزب غير مسجل ستعتبر لاغية ولن يحق له المشاركة في توزيع المقاعد، مشيرة إلى أن الأرقام الحالية قد تشهد تغيرات طفيفة في انتظار البت النهائي في بعض الطلبات المتأخرة. هذا كان موجزنا. تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر.
3: من قلب مالمو شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيرز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزينغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-388. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RSC Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، خصول سيارتك 3 مرات وحصول على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RSC Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتية.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. يلا اف ام.
4: I like it. I keep coming back.
5: Back to some more music.
4: In 3, 2, 1.
1: راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سفيرة تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سفيرة تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سفيرة تامفورد، كريخانستاد. لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغيفيم، مالمو. مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب.

0: راديو يلا اف ام اف ام خليكم معنا.
1: مزعلها جاي راضية واجبر خاطرها، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرا. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، لا بلا

0: راديو يلا. ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعين، وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. شهد مستشفى كارولينسكا الجامعي حادثة طبية كارثية إثر تلقي مريضين أدوية خاطئة عن طريق الخلط بينهما أثناء خضوعهما لعمليات جراحة قلب مفتوح، وأدى هذا الخطأ الفادح إلى عدم استجابة قلبي المريضين للنبض عقب انتهاء الجراحة، ما استدعى نقلهما فورا إلى قسم العناية المركزة وإبقاءهما على قيد الحياة بواسطة أجهزة دعم القلب والرئتين. في بيان يعكس حجم الصدمة، أعربت إدارة المستشفى عن أسفها الشديد إزاء الفاجعة، مؤكدة تعاملها مع الوضع ببالغ الجدية. كما أعلنت السلطات الطبية بدء تحقيق شامل في الحادثة، مع رفع بلاغ رسمي إلى هيئة الرقابة الصحية بالتزامن مع تجديد إجراءات استلام وفرز الأدوية داخل المستشفى لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء القاتلة. وفي تبعات الهجوم الدامي الذي شهدته مدرسة في مدينة فيغاستا يوم الجمعة الماضي، قررت الشرطة تعزيز تواجدها الأمني في مدارس بلدية يانشوبينغ. وأوضحت المصادر الأمنية عدم وجود أي تهديدات مباشرة تستهدف مدارس المنطقة، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى بث الطمأنينة والشعور بالأمان في نفوس الطلاب والكوادر التعليمية. ورغم عدم الدفع بتعزيزات إضافية، أشارت الشرطة إلى أنها ستعمل على تسيير دورياتها الاعتيادية حول المدارس خلال اليوم وفقا للمتاح. وبموازاة هذه التحركات الأمنية، أعلن عن استنفار الطواقم التعليمية وفرق الرعاية الصحية المدرسية لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالات قلق أو مخاوف قد تنتاب التلاميذ. على جانب آخر، ردت وزارة الخارجية السويدية على منع السلطات الإسرائيلية دخول النائبين في البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار يونس هاستيد وهانا يادين إلى أراضيها. أوضحت وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستانرغارد أن لكل دولة قوانينها السيادية في قبول أو رفض المسافرين، مؤكدة أن السفارة السويدية في تل أبيب قدمت كافة التسهيلات الممكنة للنائبين. كما أشارت الوزيرة إلى أن الخارجية تصدر تحذيرات رسمية من السفر إلى تلك المنطقة، معتبرة أن قرار نائبين بالمضي قدما في رحلتهما هو أمر يتحملان مسؤولية الإجابة عنه شخصيا. وكان النائبان قد خططا لإجراء لقاءات مع منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية قبل أن يتم إيقافهما. إلى أقصى الشرق، حيث أعلنت السلطات التايلاندية عن اعتقال مواطنين سويديين على أراضيها. أوضحت المصادر الأمنية أن أحد المعتقلين هو مجرم خطير مطلوب للعدالة في قضايا عنف، فيما يصنف الشخص الثاني كمعاون له. وكشفت التحقيقات أن المتهمين كان يقيمان في البلاد بشكل غير قانوني وبدون تأشيرة صالحة، حيث تمكنا من التواري عن الأنظار لفترة قبل رصدهما. كما أكدت الشرطة التايلاندية أن عملية المداهمة والاعتقال تمت بهدوء ودون أي مقاومة، مشيرة إلى بدء إجراءات ترحيلهما لتسليمهما للسلطات السويدية. ختام الموجز. وفي خبر ملفت، أغلق يوم الجمعة الماضي باب تسجيل الأحزاب المشاركة في انتخابات الخريف المقبل في السويد. وأعلنت هيئة الانتخابات أن 416 حزبا قدموا طلبات تسجيلهم رسميا، وتظهر هذه الأرقام زيادة واضحة قياسا بنسب المشاركة في انتخابات عام 2022. كما شهدت القائمة وجود أسماء لأحزاب غريبة وغير تقليدية مثل حزب 99 بالونا وحزب الديمقراطيين المملين وغيرهم. وفي هذا السياق، حذرت الهيئة من أن الأصوات الممنوحة لأي حزب غير مسجل ستعتبر لاغية ولن يحق له المشاركة في توزيع المقاعد، مشيرة إلى أن الأرقام الحالية قد تشهد تغيرات طفيفة في انتظار البت النهائي في بعض الطلبات المتأخرة. هذا كان موجزنا. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات وحصول على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-0604. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: رح نتابع معكم بأكثر من 15 أغنية من نخبة الأغاني العربية الحديثة ولمدة ساعة من هلأ على هوا الراديو. يلا

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 0707211515. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغيفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 0763-33-3880. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

لكل مستمعي راديو يلا، صار فيكن تلغوا كل التطبيقات على الآيفون وتحملوا تطبيقنا الجديد من خلال متجر أب ستور على هواتف الآيفون، وخليكن على السماع.